0: صوت الشباب مميزة على
1: هاجيليبا هيرتسر بولورين يريد صارتو تيان سايني انجرات سوتيان